والقم طربي نقضني مشي الدرب تعبني مشي الدرب وتشوم هز القلب امشي وابوي